0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

فيه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم

أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون

انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا

بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

بأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

وَكَذَٰلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا

ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ.

هذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ.

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 على 99.8. أنوار الصباح.

من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أذكر

مؤمناً بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقناً بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات، كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

0: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة، أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
1: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال العصر فقال ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
2: أنوار الصباح، نور وإيمان،
3: كلمة خير مع المربية بشيرة المخنيني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد. ما نراه يوميا وفي كل ساعة على هذه الأجهزة التي لا نتركها بالقهر، وحتى لما تمر بك مقاطع غير القضية تلقاك تقول: إيه مازالوا هذوما يبرتاجيوا في حكايات كما هالحكاية هذه. إذن لابد من إعادة أوراق كل شيء مهما كان مهما، ولكن كله يأتي بعد القضية الفلسطينية، لأن فلسطين في مختصر القول هي عقيدة، فيجب أن نراجع حساباتنا حتى لا نطعن في عقيدتنا. فلابد أن نعتقد أن الله سبحانه أقرب ما يكون من هؤلاء في هذه الفترات، وإن كان الله سبحانه عند رأس المريض عندما يمرض، فكيف به بهؤلاء القتلى الشهداء والثكلى واليتامى والعرايا والجوعى من إخوتنا وأخواتنا وأبنائنا؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يعني نحذر، ظننا بالله جميل، والله إن الله لقد نصرهم وسينصرهم، كما قال أحد العلماء: إذا الميتة تأتي لأحدنا فلتكن في معركة يلتقي فيها خيرة عباد الله في صفوة أرض الله ضد شر الدواب عند الله في أطهر وأظهر معركة بين الحق والباطل، لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وتكون كلمة الله هي العليا. أشرف ميتة يموتها أهلنا بفلسطين اليوم، وأرقى أنواع الإقبال على الله. نعم، بالمنظور الإنساني هي واقعة مؤلمة، من منظور الدنيا مؤلمة، ولكنهم يزفون إلى الجنة زفا، أرواحهم العطرة الطيبة برائحة المسك المنبعث منهم تجعلنا نعشق الشهادة. وعندما نرى أمهات فلسطين تدعو لنا وتثبتنا، بل نقول نخشى عليكم ألا تثبتوا أنتم. نعم، هما خايفين علينا أحنا، لأن الدنيا تجعلنا نخسر. هم يدعون لنا، وفعلا يستجاب الدعاء في تلك الأماكن. كثيرا ما كنا نقرأ القرآن والأحاديث بطريقة، ولكن اليوم نقرأها بقلوب حاضرة. واللي مازال يقرأ في القرآن بطريقة قديمة، يعني ما هوش واعي، ما هوش حاسس بالآيات، ما هوش يرى فيها بعينيه، وقتها لازم يراجع نفسه. والمطلوب منا أننا أصبحنا نرى آيات الله بأعيننا، وخاصة آيات الهبة والنصرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، والله والله رأينا هذا، هو أمر الله، نحن من أمر الله. إيش يقول؟ يقول: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. رأيناهم يا رسول الله وهم ثابتون، ورأينا من خذلهم. إذن هو أمر الله قد نزل، ودخلنا في مرحلة مختلفة تماما. هل يمكن أن نقول أننا سنعيش عصر الصحابة إن قدر الله لنا البقاء عصرا كعصر الصحابة؟ نعم نعم، سيخرج منا رجال على قلوب الصحابة، أي نعم، وسيخرج من بيننا قائد يوحد الأمة، نعم، قريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى على أن يبلغنا هذا النصر، ولكن قبل ذلك النصر والتمكين، ويسبق النصر والتمكين، ونحن مسؤولون عنه فردا فردا، وخاصة النساء. لماذا؟ لأننا نصف المجتمع، ويربى النصف الآخر في حجرها. إذن من 7 أكتوبر وانت جاي عندك مشروع، عندك أمانة في رقبتك. ورغم الألم نهنئ إخواننا الذين سبقونا، وفما شكون تصير الولدها أي حاجة في المدرسة تقيم لقيامة وما تقعدش. كفانا هذه النظرة، ولو ابنك تضرب، ترى أطفال يقتلون في فلسطين، وأطفال يجوعون، وأطفال يتكتمون البكاء، نعم، حتى لا يضعفوا. كفانا عبودية لأولادنا وأحبابنا. الله يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسقت التمرة عن قشرتها. ما معنى الفسوق؟ يعني فلا تفسق أيها المسلم، ولا تنسى لما خلقت من أجله. فلبيك الله عند الجهاد، وأول جهادنا هو جهاد هذه النفس. نعم، فأهل فلسطين جاهدوا أنفسهم أولا، حتى لما وقفوا موقف الجهاد الحقيقي لم تخذلهم قواهم، ولم يقولوا ديارنا وأولادنا وأنفسنا، بل قالوا فداك يا أقصى. النفس كالدب، تقلل عليها العلف بالصيام وتكثر عليها العمل. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. نعم، ولتبكي على خطيئتك. هاو كيفاش يجي النصر؟ والله إن النصر الله قريب، ليس هو من يقترب، بل نحن نقترب منه. نسأل الله أن يثبتنا، نعم، أن يثبت عقيدتنا، وأن نكون من جنود النصرة ما حيينا، ويثبت بنا من حولنا، لماذا تختلف عنا الأم الفلسطينية؟ لأنها قرأت القرآن حقيقة، وصنعت الرجال حقيقة، وتعلمت في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة. اللهم يا ربي ردنا إليك ردا جميلا، وحبب إلينا الإيمان حقا، وحبب إلينا الإيمان حقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني.
2: أنوار الصباح، نور وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
5: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك.
0: رما فام. رما فام. ونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيم للباش في فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: بقية الشهر على أرام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجود فخاز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
3: ورا لسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
3: قالت لك يا حاج، ستخيكشوغ مداحهم اليمنيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هيا حاج، 54 852 233 ولا 55 777 909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: Para pharmacie au medical store مساكن l'espace beauté et santé اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشوائع في البرودوي بارا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. 5 حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخوميي شوا. وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
3: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تقيت الشهر على رنا فام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29-052-053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
0: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية. وكل شيء بالجارانتي بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22-314-313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة. وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-209-99,000. وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقيت الشهر على RMFM.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هات.
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
5: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
6: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك.

0: بلادنا.
1: أرانا فام
2: في سكن
1: في سوسة
2: تونسنا.
1: قيت الشهر على ميرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

وأكد في إخفي كافي حنينك تخفي رشيني من عطر أنفاسك واسقيني من همسك رشفي.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على ارام فام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخوميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: تقيد الشهر على نيرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.

0: ونت.
1: إرم أف ونت.
0: تقيت الشهر على إرم أفهم. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: كبريسيتي
0: كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا بقية الشهر على رام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
3: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا لقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عند قريت. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم فام راديو أرم فام أرم فام ديما معاك ديما معاك.

لا علم من صوبة ولا أخبار، بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار. ولو ولو

0: aromafm.net.
1: aromafm.net.
0: تقية الشهر على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا. تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
3: Publicité.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
5: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM. على RMFM.

0: كرم فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا تحية الشهر على كرم فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
1: ورا لسي تكنيك بالضبط، بحثك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستخيكتور مداحهم الليمينيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: ببليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
5: شق البحر قم سافر يا مكتوب، وسلم لي على حبابي يا مكتوب. شق البحر قم سافر يا مكتوب.

0: ونت
1: ارم اف ونت
0: تقيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على

0: رقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: المزيكا نون ستوب على أرام فام. بنت المزيكا نون ستوب على أرام فام.

0: ران اف ام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام ديما معاك تقيت الشهر على ارام اف ام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديده في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ باحسن سوم في المارشي، باحجام مختلفه، اقتصاديه وبايدي 100% تونسيه، بجوده ومواصفات اوروبيه، ودي كومبوزون الكتريك والكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفره مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمه سريعه في السيرفيس ابري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: انا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تونسنا.

لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: .net.
1: RMFM.net.
0: مقيد الاشهار على ميرم اف ام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزه، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسه الكل، فبحيث تستحق الحاجه هنا بحذاك بكامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبو لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتور اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
3: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: قدوة ومثال، انت كل الجمال، انت راحة البال يا قلبي، انت رزق الحلال، انت بدر الكمال، انت الخير المزال يا روحي.
1: أرانا فام
2: في سكن
1: في سوسة،
2: تونسنا
1: قيت الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش واحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.

0: Facebook والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. على رم اف ام تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net. مقيد الشهر على رم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك يكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. يقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في ساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: www.rmfm.net.
1: rmfm.net. وحشتوني.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: تقيت الشهر على rmfm.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
1: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستخيكشوغ متاعهم الليمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار، الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: ببليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام، في سكن في سوسه تونسنا.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على ميرام افام. في بالك اللي مع دريم زوم نجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على دمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا اي وين وصلت في التحضير؟ ايش ميزه لنا على المروح للبلاد؟
3: اوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصه شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدنس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدنس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبه لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدنس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: RMF1.net.
1: RMF1.net.
0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك. RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net.
1: RM Magazine الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم RM Magazine من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على RM FM.
2: هاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. إذن موعد جديد وإن شاء الله زادة سنة هجرية سعيدة على الجميع وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. إذن نرافقوكم في موعد جديد، موعد 3/16/2026 كل عادة من طوى حتى الخمسة بمختلف فقراتنا اللي تعودتوا بيه معنا في الاستماع، وكنقولوا ثلاث نقولوا أكيد فقرة تحسبها صحيح مع سياني سبحان. إن شاء الله موعد جديد وموضوع جديد نحكيه عليه بأكثر تفاصيل، والانطلاقة من الأربعة كونوا حاضرين بحضرنا أبطالنا في الحساب الذهني، خليكم في الاستماع وعد شوية أكيد نعطيكم التفاصيل. فكركم تنجموا تتواصلوا معنا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو رم فام. مرحبا بكم بكل اقتراحاتكم وتفاعلاتكم اللي توصلنا كما قلت سواء على قامنا ولا على الباج فيسبوك وين ما كنتوا تسمعوا فينا. الموسيقى كيف كيف حاضرة معنا اللقية هذية وإيهاب براوي في الإخراج، منى البيجي معكم من قدام الميكرون. خليكم مع الموسيقى وبعد كالعادة جولة في أحوال طقسنا لليوم، خليكم معنا في الاستماع.

0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: قيت الشهر على لرم فام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكوردا. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟ الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا، بدي شوا على الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش، والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة، قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27 198 888.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: أرم فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8.
0: انتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على أرم فام. على أرم فام
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للخمسة. تحياتنا لكم اللي خلطوا تسمعوا فينا لوقيت هدايا، ونمشيوا مع بعضنا للطقس وحواله.
2: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
3: بالنسبة لطقس اليوم، حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، إذا الطقس يتميز بسحب بأغلب المناطق تتكاثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، وتشمل محليا الجهات الشرقية. الريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا، فقوية بالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بخليج جابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالمرتفعات، وقرب السواحل بين 32 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل حتى 40 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب. بالنسبة لأحوال الطقس في معتمدية مساكن حاليا، درجات الحرارة إذا بين 29 و 33 درجة بعد مطرة البارح، زادا نقاو اليوم درجة الحرارة تعود تسجل ارتفاع جزئي، والعشية بين 24-26 درجة، وفي الليل توصل 21 درجة. بالنسبة لطقس غدوة كيف لكن انطلاقا من نهار الخميس، تقلبات زادة جوية منتظرة مع إمكانية نزول بعض الأمطار. هذا بالنسبة لطقس غدوة وبعد غدوة. هذه كان عنا في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
3: إذا ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا حتى للخمسة. خليكم معنا في الاستماع، نسمعوا جديد نور دوت، ما تبدلوش الموجة، هنا رجعينا.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على رام فام. على رام فام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ماضي ساعتين و31 دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. لقيت هذا نمشي مع بعضنا لانفولوكال.
1: انفولوكال.
3: في انفولوكال لدار العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة في رد على أسئلة كتابية لعدد من النواب حول أحداث دور خدمات رقمية بمعتمديات منزل مهيري القروان مسعد ينسوسة ومنزل حبيب جابس، أن المناطق دي ستدرج ضمن الطلبات اللي تتم دراستها عند اعداد برنامج الاحداثات الجديده الفتره 2027-2030. كما وضحت الاداره انه التوجه هذا باش يتم مثل استكمال تنفيذ البرنامج الحالي المتعلق باحداث 34 دار خدمات رقميه بمختلف البلديات وتقييم نتائجه، واشارت الى انه البرنامج الجاري انجازه باش يمكن من تغطيه 21 ولايه والاستجابه لحاجيات اكثر من 900,000 مواطن. واضافت انه البرنامج الحالي يندرج في اطار سياسه تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، خاصة بالمناطق اللي تشكو من ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية اللي عندها أولوية، وباش تشمل من بين المشاريع هذه بلدية الوسطية من ولاية القيروان. كما يهدف مشروع دور الخدمات الرقمية إلى تجميع عدد من الخدمات الإدارية الأساسية في فضاء موحد يعتمد الحلول الرقمية بما يسر نفاذ المواطنين للخدمات العمومية ويحد من مشقة التنقل خاصة في المناطق الداخلية والبعيدة عن المراكز الإدارية الكبرى. في موضوع آخر، خصصت جلسة عمل بمقر ولاية سوسة لإعداد برنامج حملات الفحص الفني العرضي إذن للمركبات، وهذه في إطار معاضدة الجهود الوطنية لحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشر السلامة المرورية. وتم الاتفاق بالمناسبة على إعداد رزنامة عمل مشتركة لتنظيم حملات فحص فني عرضي بمشاركة مختلف المداخلين كما الحرس الوطني، الأمن الوطني، الإدارة الجهوية للنقل، والوكالة الفنية للنقل للبري، مع عدد تقارير دورية ومفصلة حول نتائج الحملات هذه. في أخبارنا الأخرى، إذن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعل حرفائها بولاية سوسة مستير ومهدية، إنه بعد توقف الوقت لإيرادات المياه الخام المتأتية من سد نبهانة ونظرا لارتفاع نسبة عكارتها على إثر الأمطار الأخيرة وللحفاظ على المنشآت المائية، فإنه من المنتظر تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب خاصة بالمناطق العليا ابتداء من منتصف نهار اليوم حتى الغدوة 14 جوان، حسب بلاغ صادر عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. ونختم بالخبر هذا، وين تستضيف مدينة شط مريم في الفترة الممتدة من 15-18 جويلية فعاليات المؤتمر الدولي الصيفي للتربية والتعليم بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين من تونس ومن مختلف الدول العربية. وينعقد المؤتمر في دورته الحالية تحت عنوان الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة، بتنظيم مشترك وتعاون أكاديمي بين 4 جامعات حكومية تونسية وجامعة سوسة المستير جابس وجندوبة. ويهدف الحدث العلمي هذا إلى تدارس اللي دمج التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في المنظومة التعليمية العربية وبحث دورها في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التحديات المعرفية الراهنة. إذن وكان هذا شعرنا في فقرة أنفولوكال.
1: أنفولوكال.
3: مازلنا موصلين معكم مشوارنا مستمعينا حتى 5، خليكم معنا في الاستماع.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تقيت الشهر على نرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 290 99 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.

0: وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي اللي راه ما فاهم على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا. تحياتنا لكم اللي خلطتوا علينا في الاستماع لقيت دي وعدلتم وجودكم على 99.8 وين نمشيوا مع بعضنا الفقرة احسبها صحيح.
1: احسبها صحيح مع اني سبحر.
2: في حسبها صحيحة لليوم باش نرجعوا على موضوع مهم نحكيه على السجل الوطني للمؤسسات. إذن سجل وقاعدة أو عبارة على قاعدة بيانات تطورت على مدى سنوات بعد ما كان سجل تجاري فيه كان الشركات والتجار. اليوم ولا يشمل زادة مهن حرة حرفيين مؤسسات اقتصادية ويوفر عديد الخدمات. لعل من بين أهدافه باش نرجعوا لها زادة بأكثر تفاصيل إذن تكريس مبدأ الشفافية والمعاملات والحد من التهرب الضريبي ومكافحة فحت غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. نرجع على تفاصيل السجل هذا تعريفه وأهدافه فيما يتعلق به وجديد وزاد على علاقة بكل ما هو رقمنا. إذن في الإطار هذا وكما عودنا ديما كنا ثلاثة من حاضر بحضنا سيانيس بحر كوتش إفورماتور ان جيستيون دونتربريز. سيانيس ناركزين ومرحبا.
3: مرحبا بك منى ومرحبا بكافة المستمعين.
2: مرحبا.
3: إن شاء الله سنة هجرية مباركة لكافة معناها التوانسة والجالية العربية الكل. وعام هذا بدا بالمطر ان شاء الله يكون عام خير
2: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله
3: عام اخضر كما نقولوا احنا لغتنا
2: العامية.
3: نبداو الفقره نتاعنا بسؤال. عمركم شي معناها فماشي واحد ما شدش الصف نهار على اداره عموميه وقالوا له ارجع غدوه؟
2: اي كان نعكسوا خير. شكون اللي ما شدش؟
3: شكون اللي ما شدش؟ اي وهذا منين مش ندخلوا لموضوعنا اليوم اللي احنا معناها الدوله نتاعنا ماشيه في توجه نتاع رقمنا نتاع الاداره التونسيه. وهذا اللي قاعدين نشوفوا فيه سورتو توا في السجل الوطني للمؤسسات اللي باش نتعداو للرقمنا الشامله نتاع الخدمات نتاعو الكل. اليوم باش نحكيو باش نفسروا للمستمعين شنو هو السجل الوطني للمؤسسات، شكون المعني بالانخراط فيه، شنو هي البيانات لازم تتحط فيه ان سيدو سويت، وباش نشوفوا كيفاش انا باسي من نظام ورقي بحث لنظام رقمي 100% وكل مشي والجايين على الاداره باش ينقص وباش يتنحى وفيرا ميزور باش يولي كل شيء يتعدى اترافير الانترنت.
2: واضح.
3: السجل الوطني للمؤسسات كان اسمه سجل تجاري قبل في القديم قبل 2018 كان اسمه السجل التجاري.
2: واضح.
3: وكان نظام ورقي معناها باش تمشي تجبد سجل تجاري ولا باش تحين معلومات ولا باش تسجل شركة يزمك تمشي تتنقل سير بلاس وشد الصف وقص درس نوع
2: وأوراق
3: وأوراق وأرجع بعد غدوة وأرجع غدوة أنسي دوسويت. وهذا يبدأ يتنحى في يورا ميزور. بدأت الرقم نمتاعه بارسيال تدريجيا بشوية بشوية ولين وصلنا توا ولا نظام مركزي رقمي ومتاح للعموم. هذا حتى لليوم فهمتني الرؤية أنه يكون فما رؤية شاملة وشفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية أي إنسان ينجم يدخل توا يجبد نيكست خيط تاع ريجستر دو كوميرس، ينجم يعمل التحيين تاع بيانات والكل بارسيالمون يتعمل أونلاين. تنفسروا من بعد شنية الجديد في هذا الكل. قبل هذا الكل خلينا نفهم واش معنى شنو هو السجل الوطني للمؤسسات ولاش يصلح. هو أول حاجة سجل علني معناها مفتوح للعموم. شنو في وسط السجل هذا؟ في وسط بيانات اقتصادية شفافة
2: تتعلق.
3: ومتاحة للعموم وتتعلق بالشركات والأفراد اللي ينشطوا معناها في أعمال حر وبرشا ناس خرين ندخلوا في التفاصيل بشوي بشوي. بالنسبة لهذا في السجل هو تسجيل إجباري. كل إنسان عنده نشاط اقتصادي لازم يكون منخرط يسجل روحه في السجل هذايا. والتسجيل هذايا شرط أساسي وملزم بالقانون. لازم يكون مسجل عنده عبارة هوية قانونية. تكون عندك هوية قانونية تكون مسجل في السجل الوطني للمؤسسات. وكل إنسان مسجل عنده معرف وحيد، عنده رقم ياخذوا عبارة كما النمر بطاقة تعريف الوطنية بالنسبة للأفراد، عندك نمر عندك معرف وحيد موجود في السجل هذا، والسجل هذا فيه قاعدة بيانات كبيرة برشا تخص الشركات.
2: أوكي.
3: به شكون الملزم بالتسجيل في النظام هذا؟ قلنا الشركات التجارية، الشركات الكل عندها شخصية معنوية، الأشخاص الطبيعيون اللي عندهم حرفة، التجار الحرفيون أصحاب المهن الحرة والمبادرين الذاتيون اللي زيتو أوتروبونور، الهيكل الأخرى، الهيكل الأخرى كيما المؤسسات العمومية غير الإدارية والجمعيات، والكيانات الأجنبية اللي هي شكون الفروع التمثيليات متاع الشركات الأجنبية والشركات الغير المقيمة المنتصبة في تونس، زادة كيف كيف هي ملزمة باش تسجل في السجل هذا. به كل مؤسسة عندها زوز هويات، ولهنا فما فرق ما بين الاثنين، فما المعرف لأي مؤسسة تنشط نشاط اقتصادي عندها معرف جبائي وهذيك الهوية الضريبية متاح، وعندها رقم في السجل التجاري اللي هو المعرف الوحيد وهذيك الهوية القانونية متاح، وفما فرق ما بين الاثنين. أنا كيفاش نخدم معناها باش نخدم مع مؤسسة كيفاش مثبت اللي هي موجودة؟ لازم تكون مؤسسة
2: وهمية
3: ولا واحد باش نتعامل معاه يقول لي راني جيران تاع سوسيتي كيفاش نعرف؟
2: باش نمشي نثبت
3: في السجل التجاري، ولا باش نطلب من عنده من نسخة من السجل التجاري باش نثبت انه المعطيات نتاع الشركة هذيك صحاح موجود، الادريس واسمها ومعناها الكابيتال سوسيال واسم الجيران وانسي دو سويت. دونك الهوية هذيك هي الهوية كما نقولوا بطاقة نقل، تقولش عليه بطاقة رقم بطاقة تعريف نتاعها القانوني نتاع الشركة هذيك. به التو قلنا فما رقمنا، اما رقمنا بارسيال معناها نحكيه مثلا ملول في التأسيس نتاع شركات اللي باش تعمل تسجيل نتاع اسم نتاع شركه ريزرفاسيون دينوميناسيون سوسيال يتعمل اونلاين كله وتخلص اونلاين وتاخذ ريزرفاسيون اونلاين، ومن بعد في الكرياسيون كيفاش تصب لي دوكيمون جوريديك باش تعمل التأسيس نتاع الشركه، كيفاش تصب من الدوكيمون تسكانيهم وتصبهم رقميين ومن بعد اللي تمشي تهزهم فيزيكمون للجيشي نتاع لارانو باش تكمل الاجراءات الاخرى. دونك فما رقمنا اما بارسيال معناها نصوروا لي دوكيمون من بعد نهزوهم
2: يعني باش نمشي وهيك مازلت عندنا باش نطلع
3: مازلت تو حتى 30 جوان هذا حتى 30 جوان مازال بالطريقه هذه. والالتزامات المستمره للشركه شنو هما ريال ماما؟ انا شنو لازم نسجل يعني؟ ما قلنا شكون من الناس المعنيون باش يسجل شنو لازمهم يسجلوا؟ اول حاجه قلنا تكوين الشركه، كيفاش تكون الشركه راهو فما معطيات لازمك تسجلها، منها الاسم تاع الشركه، راس المال، المسيرين، انسي دو سويت. وبعد كل مسير تحيين يعني معناها بدلت المقر الاساسي، بدلت الاداره، بدلت راس المال، النشاط هذاك كل تحيين لازم تعمل، لازم عندك شهر باش تعمل التحيين نتاعك في السجل. فهمتني؟ كيف فما القوائم الماليه، الشركات اللي عندها قوائم ماليه يمشي يصبوا القوائم الماليه وعندهم 7 أشهر باش يصبوا من غلق السنه الماليه معناها باش يصبوا القوائم الماليه هذكم في السجل الوطني للمؤسسات. فما كيف التصريح بالمستفيد الحقيقي اللي ما كانش موجوده قبل طولت موجوده وهو المالك الفعلي للشركه، هذا اللي مقاومه معناها غسل الاموال والجراء معناها المتعلقه بالإرهاب وتبييض الاموال. فما شركات ساعات يتخلقوا شركات وهميه وما تعرفش شكون المالك نتاعها، تتعمل
2: يعني
3: شركه
2: حتى لو كان يسجلوا يمشي
3: حتى لو كانت تسجل الشركه تنجم تكون موجوده شركه اما المالكين مش هم المسيرين، المالك تنجم تكون شركه اخرى ونجم الناس اللي المالكين الحقيقيين يتخفوا وراء 3-4 شركات اخرى ما تراهمش ويعملوهم الشركات الوهميه ذوكم لتبييض الاموال وجرائم اخرى. المشرع معناها باش
2: يضمن يعني
3: يضمن الشفافية في المعاملات، طلب كيفاش تسجل انت شركة يزمك فما ديكلاراسيون تعملها على المستفيد الحقيقي اللي هو المالك
2: الحقيقي
3: الرئيسي نتاع الشركة هذيك، حتى واذا كان فما شركة اخرى تملك
2: يعني بيان ديتايف في كل في التفاصيل،
3: وهذا يصلح بالهيكل نتاع الدولة باش تزيد تتثبت في الملكية. قلنا هذا معناه السجل هو علني متاح للعموم، نجم اي انسان يتثبت من معناها المعطيات الحقيقية الموجودة اللي تهم الشركات. به قلنا حتى 30 جوان فما رقمنا جزئي، ابارتير من 1 جويليا باش تولي رقمنا شاملة، رقمنا شاملة معناها ما عادش معناه براتيكمون ما عادش نتنقلوا
2: للديجيتال
3: تاع الرنر، كل شيء باش تصب دون فاسون الكترونيك، تصبوا معناها اي دوكيمون جوريديك فيه تحيين والا تاسيس نتاع شركه باش يتسكانا ويتبعث للاونليني للريجستر ناسيونال دي زونتربريز، يتم التثبت فيه وبعث لي المصادقه عليه وكاهو
2: مع
3: التقف غادي، ما عادش فما كيما نقولوا مشي وجاي، يقعد في ديزكسيبسيون اللي هما سورتو دوسيات القدم اللي تصبوا ورقيا ومازالوا ما تسكروش، هذوكم فما مرحله انتقاليه باش يقعدوا فيما معناها كيما نقولوا مشي وجاي على الواحد، فهمتني؟
2: واضح.
3: على السجل، على السجل التجاري.
2: اي
3: لهنا باش نحكيوا شويه على سورتو المخاطر اللي ما احنا اذا فما من هناس ملزمه باش
2: ما سجلتش يعني
3: والا ما فما تحيينات ما عملتهاش، فما عقوبات اداريه وماليه باش نبداو واضحين، فهمتني؟ فما اذا انا عملت تاخير في الايداع ولا في التحيين نتاع المعطيات نتاعي، العقوبة معناها توصل 50% من الرسوم على كل شهر تأخير، اللي هي أببري معناها ما بين 25 دينار و 10 دينارات في الشهر على كل شهر روتا. شلل، فما شلل تشغيلي مثلا ما عملتش، ما صبيتش البيانات، بعثوا لي هما الناس اللي تخدم في الريجستر ناسيونال زونتربريز، بعثوا لي تنبيه باش نقوم بتحيين المعطيات نتاعي، ما عندي 15 يوم ما عملتش التحيين نتاعي، نجم يعلقوا لي السجل.
2: اوكي.
3: واذا علقوا لي السجل ما عادش نتعامل، عباره شركه ميته، ما عادش نجم نتعامل مع البنوك، ما عادش نجم نتعامل مع الديوانه، فهمتني؟ دونك معناها المعطيات
2: يعني مهم برشا، مع كل تنبيه،
3: مع كل تنبيه يلزمني نسوي الوضعيه نتاعي. فما عقوبات جزائيه زاده، معناها اذا ما عملتش تسجيل جمله، شاري عندي شركه عملت تسجيل والا حطيت بيانات خاطئه متعمد والا زورت في معطيات، هذوما فما خطايا من 1000 دينار ل 100000 دينار، وفما عقوبات سجنيه تنجم توصل حتى ل 15 سنه سجن اذا زورت المعطيات على الشركه.
2: يعني ما نستهنوش بها
3: المعطيات، اذا قدمت معطيات خاطئه سورتو فك المستفيد الحقيقي في المعطيات على بما هم الوحده. دونك قلنا ابارتير من لو برومي جوي باش يولي في كل شيء ديجيتال، باش نتعداو للرقمنه الشامله، باش يولي كل مؤسسه، كل شركه، كل ذات معنويه ولا شخص ينشط في نشاط اقتصادي عنده سكون ابيل لو كوفر فول الكترونيك والا الخزينه الالكترونيه اللي فيها معطيات الشركه الكل، فيها الوثائق القانونيه الكل، فهمتني؟ هذه معناها أبارتي من واحدة جويلية لازم الناس الكل تنخرطوا فيها، معناها فما الحضور الشخصي يلزمو يمشي مرة بركة للجيشي باش يهز معناها الجيرون تاع المؤسسة وإلا الحرفي وإلا المهني يمشي أبارتي من البرومي جوي باش كيما نقولوا الجيشي تاع الرنو معاه بطاقة تعريف باش ياخو لوجين ومود باس اللي يخولوا له باش يدخل للكوفر فول الكترونيك والخزينة الإلكترونية، ويقوم زاد به كاللوجين المتباس ينجم يقوم بالتحيين نتاع المعطيات والبيانات اللي تخص المؤسسة نتاعه.
2: يعني تاب مهمة لنا،
3: تاب مهمة
2: الواحد جويليا يعني.
3: أي.
2: بيه اوكي، نحن نحكي على الخزينة الإلكترونية لهنا باش يمشي ياخو المتباس نتاعه وكل يعني الادريس خلي نقوله المتباس باش تبدأ الأمور كل يعني قانونية ومريكة.
3: وقبل هذا هو تو سواء التسجيل وإلا تحيين المعطيات، فعنا زوز طرق، يا اما هو المسير معناها الجيران الممثل القانوني للمؤسسه يمشي هو بيدو ويطلب معناها لوجين ومود باس باش ينجم هو بيدو يحيي المعطيات، ولا يعطي المهني ان بروفيسيونيل ينجم يكون ان كونتابل اكسبير كونتابل محامي والا معناها كونسيي فيسكال باش هو يقوم له بالتحيينات هذوم. قبل هذا الكل معناها باش يولي فما هويه رقميه تتعطى للناس هذوما، معناها بالنسبه للمسيرين كل مسير نتاع شركه عنده هويه رقميه، والهويه الرقميه تختلف، فما الموبايل اي دي وهذا فما بروسيس كامل باش ياخو يتحصل عليها، فما بلاتفورم اسمها اي هويه بوينتين وياخو يسجل فيها وبعد اللي يمشي للمشغل نتاع الاتصالات نتاعو باش يعطيه هو الهويه الرقميه نتاعو، بالهويه هذيك يمشي يتصل معناها بالسجل التجاري معناها ريجستر ناسيونال دي زونتربريز باش ياخو اللوجين والباس اللي نجم يدخل على الخزينه الالكترونيه نتاعو ويحيي المعطيات نتاعو. وهذا بالنسبه للاشخاص الطبيعيين. بالنسبة للأشخاص المعنويين اللي هم الشركات عندهم الشهادة الإلكترونية اللي هي الديجيجو ياخذوها من الأجنس ناسيونال لسيرتيفيكاسيون إلكترونيك. كيف كيف زاد شهادة عبارة مفتاح رقمي مش النجم يدخل هو للبيانات متاعه الموجودة في السجل والنجم يحينها ويسجل. بالنسبة للناس اللي متحبش معنا تدخل في الديتاي هذا مش يعطيه للحرفيين المهنيين معنا نحكي عن المحاسبين محاسبين والخبراء محاسبين اللي هما زاد عندهم معنا سجل دخلهم في قاعدة يدخلهم في قاعدة متاع بيانات باللي ما تركوا الفيسكال متاعهم بكل شيء وما غير ما يتعدوا بالموبايل اي دي ولا بالديجيجو وبش ياخذوا هما المعطيات متاع الحرفاء متاعهم هما عندهم لابيليتي باش يعملوا هما التحيين والا التكوين متاع الشركات. دونك باش نلخصوا هذا الكل بالنسبه للناس اللي معناها باش تفهمنا
2: باش تحسبها صحيح
3: باش تحسبها صحيح في تأسيس المؤسسة قلنا راهو هذاك إجباري أنك تسجل القانونية المؤسسة متاعك باش يكون عندك هوية قانونية لازم تتعدى بالرجستر ناسيونال ليزونتربريز. أي تعديل هيكل يصير في المؤسسة متاعك عندك يزمك أي تعديل تعمل له تصريح خلال شهر واحد من اللي صار التعديل باش تعدل المعطيات متاعك. كيف كيف فما التصريح بالمستفيد الحقيقي في الكسوسوا في التكوين بتاع الشركة وإلا إذا فما صارت موديفيكاسيون في الكابيتال ولا في المسيرين ولا في المعطيات بتاع الشركة
2: كل شفافية يعني
3: كل شفافية يزمك عندك زادة كيف كيف 30 يوم من اللي صار التغيير باش تعدل باش معناها باش تحين المعطيات بتاعك. فما إيداع القوائم المالية اللي هو إيداع سنوي قبل 31 جويلية من كل عام يزمك تصب الإيداع القوائم المالية بتاعك متاع سنة الفارت كيف كيف الاستعداد للرقم الجديدة اللي هو الناس اللي معناها اللي يحبوا هما بيدهم وحدهم يحينوا المعطيات متاعهم ولا وإلا يعملوا تأسيس وكل شيء بيزمهم يستخرجوا هوية رقمية. قلنا الهوية رقمية بالنسبة للأشخاص طبيعيين في الموبايل اي دي وبالنسبة للذوات المعنوية في الديجيجو وبالنسبة للمهنيين جوست يمشي يحينوا معطياتهم عند السجل الوطني للمؤسسات وهو خطر عنده علاقة معناها الكائنات معناها الزورغانيزم تاع بروفيسيونيل كو سوا لوردر دي اكسبير كونتابل ولا دي كونتابل انسي دو سويت يحينوا معطياتهم في السجل واللي هما بيدهم نجموا يخدموا الدوسيات نتاع الحرفاء نتاعهم.
2: نفكروا نسيانيس يعني الموضوع هذا راهو يهم كما قلنا يعني اللي عندهم اصحاب المؤسسات اصحاب زاد الحرفيين والجمعيات زاد والمؤسسات الاقتصاديه كل يعني حق يهمكم الموضوع هذا وهي مرحله مهمه الهويه القانونيه هذه والسجل الوطني المؤسسات. نشكرك برشا سي انيس على المعطيات هذه الكل يعطيك صحة على تبسيطها زادة أهم حاجة وكيف فاتتكم ترجعوا للأكيد الفقرة فقرة أحسبها صحيح لليوم أحسبها صحيح مع انيس بحر. إن شاء الله في مواعيد أخرى سي انيس شكرا لك إذن على الحضور وملتقى
3: نصر
2: قدرة الله إذن إذن بالنسبة لي يحسبها صحيح لليوم تلقاوها كما قلت على الباش فيسبوك راديو رمى فهم. خليكم مع الموسيقى بعد شوي لنيوز بيبال ما تبدلوش الموجة هنا رجعينا.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا بعد شويه سكوب انفو رقم اليوم، لكن قبل نمشي مع بعضنا لنيوز بيبل. لنيوز بيبل لنيوز بيبل. إذن في عودة على أبرز الأخبار الوطنية، تم انتخاب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مؤخرا بالعاصمة التشادية، نائبا رئيس الاتحاد النقابي لأصحاب الصيدليات الخاصة بإفريقيا حسب ما فادت به النقابة في بلاغ. واعتبرت أن انتخاب رئيسها محمد زبير جيجا نائب رئيس الاتحاد المنتخب يعكس الاعتراف بالدور النشيط للصيدليات التونسية ضمن الهياكل والهيئات المهنية الإفريقية، والتزامها بالتعاون أو التزامها بتحقيق التعاون والاندماج وتطوير الصيدليات الخاصة في القارة الإفريقية، وأبرز الدور المحوري والفريد للصيدلي في تأمين وضمان سلامة مسالك الأدوية في مكافحة الأدوية المزيفة. وفي نفس السياق قال أن التصدي للأدوية المزيفة يستوجب اليوم التزام متواصل وإطار تشريعي وقانوني وآليات مراقبة ناجعة وعقوبات وتوفر الإرادة الواضحة في حصر صرف الأدوية في الصيدليات المرخص لها قانونيا، كما ما هو معمول به في عديد من الدول اللي وصلت إلى مستوى عال من السلامة الصحية. في نفس الشأن الصحي، تونس احتضنت البارح المنتدى التونسي الأفريقي الأول حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة والعدالة الاجتماعية في الصحة اللي نظمته جامعة تونس المنار في إطار مشروع المؤشر الأفريقي للأمن الصحي بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية من بينها مركز جامعة براون للأوبئة ومؤسسة العلوم نجل أفريقيا. الأستاذة المسؤولة بجامعة تونس المنار المسؤولة عن المشروع هذا قالت أن تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة، وبينت أن المؤشر الإفريقي هذا مستوحى من مؤشر الأمن الصحي العالمي اللي يستند إلى تقييم شامل يصنف قدرات الدول على الاستجابة للأوبئة والجوائح بهدف تطوير القدرات العالمية للتصدي للأمراض المعدية. في أخبارنا الأخرى، أشرفت رئيسة الديوان المجلس الوطني للاعتماد بمقر معهد عربي لرؤساء المؤسسات على موكب الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد تحت شعار الاعتماد قوة الابتكار والثقة والاستدامة. الموكب هذا كان حضر رئيس المنظمة الدولية للاعتماد إبراهيم حوال ومدير عام المجلس الوطني للاعتماد وممثلين عن المنظمات الدولية الإقليمية وشركاء تونس في مجالات الجودة. وأكدت إذن التجديد اعتراف هذا رئيس الديوان تجديد الاعتراف بالمجلس الوطني للاعتماد يعتبر اعتراف دولي بالكفاءات والخبرات الوطنية ومدى التزام وبمدى التزام تونس بالمعايير الدولية ومصداقية المنظومة الوطنية للجودة والاعتماد. وأشارت لأنه الاعتراف يفتح أفاق واسعة للمؤسسة الصناعية للرفع من قدرتها التنافسية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية. البريد التونسي أعلن أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من منتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية الأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم. وقال أنه عملية السحب تكون متاحة انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال حسب نص البلاغ. ونختم بالأخبار هذه، وزارة التربية أعلنت أنها توفر خدمة نشر امتحان البكالوريا للدورة الرئيسية عبر الإرسالية SMS لفائدة المنتفعين بخدمات الجوال لدى المشغلين الثلاث، وذلك بسعر إجمالي قدره 950 ملي. الوزارة أوضحت أن التسجيل في الخدمة ذي ينطلق بداية من هالخميس 19 جوان 10 متاع الصباح عبر توجيه إرسالية قصيرة للرقم 85005 على النحو التالي باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل
0: التسجيل في امتحان البكالوريا ثم النجمة رقم بطاقة تعريف الوطنية، مع ضرورة أن يكون رقم التسجيل متكون من 6 أرقام ورقم بطاقة تعريف من 8 أرقام. الوزارة أضافت لنا أن المشتركين في الخدمة هذه باش يتلقاو إرسالية قصيرة تضمن تفاصيل النتيجة كاملة، قرار، معادل نهائي، عدد مختلف المواد قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لجميع تلاميذ البكالوريا. وكان هذا شعرنا في لينيوز بيبل.
1: لينيوز بيبل، لينيوز بيبل.
0: مع 23 دقيقة لقيت، إذن هذي خليكم مع الموسيقى، بعد شوية سكوب أنفوت بدلوش الموجة، أنا راجعين.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم افام. على ارم افام
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لوقيت هدايا. نمشي مع بعضنا الفقرة سكوب انفو.
1: سكوب انفو سكوب انفو.
3: في سكوب انفو اذا نحكي على او نمشي بكم الاخبار هذه. المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحه مهدي الحلوي اللي افاد انه حجم نوايا الاستثمار بالمنطقه السياحيه تبرق عين دراهم ناهز 500 مليون دينار، واضاف تزامنا مع وصول اول رحله سياحيه غير منتظمه الى مطار تبرق عين دراهم الدولي قادمه من مطار براغ وعلمتنا 146 سائح تشيكي انه تجسيم المشاريع المبرمجه واللي هي في طور الانجاز طلب التسريع في الإجراءات وضمان الأرضية المناسبة لشد المستثمرين، واعتبر أن المصادقة على مثال التهيئة العمرانية يمثل أحد الإهانات اللي ينتظرها المقبلون على بعث مجمعات سياحية كبرى بالجهة من شأنه يعزز الحركية السياحية ويدعم التفاعل مع عدة قطاعات أخرى كما الرياضة والثقافة والبيئة، وهي قطاعات يمثل فيها مطار تبرقة محرك أساسي وأحدى ركائز البحث عن أسواق سياحية جديدة بعد السوق البولونية والسوق التشيكية، وهي أسواق اللي تفضل تبرقها كوجهة لسواحها. من جهته أكد سفير التشيك بتونس أنه تونس تمتلك مقومات سياحية متنوعة تتجاوز السياحة الشاطئية التقليدية وعندها مواقع أثرية وتاريخية تسخر بها ومناطق طبيعية وصحاري تجعل منها وجهة ثرية ومميزة للاهتمام. بالنسبة للسائح التشيكي تعد تبرقة أحد الأماكن النهدية اللي من خلالها تفتح تشيك بوابة للوفود السياحية لما توفروا من منتجات سياحية متنوعة وضمانات لتحقيق تجربة سياحية متكاملة وفريدة. وبين أن تونس عموما تمثل وجهة سياحية هامة واعدة وستصبح بفضل الرحلات المتكررة وجهة معتادة للسياحة.

0: التنمية والاستثمار فيها. إذاش كان عنا في سكوب انفو.
1: سكوب انفو.
0: سكوب انفو. مازلنا مواصل معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية رقم اليوم تبدلوش الموجة، هنا رجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 أرام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: الأخبار.
1: أرام فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8. أرام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام. على أرام فام
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للخمسة لقيت هذه، نمشي مع بعضنا لانفو ان 3 مينوت.
3: لانفو ان 3 مينوت
2: في لانفو ان 3 مينوت باش نحكيو اذا على الشركة التونسية الناشئة باكو موتورز اللي تحصلت على شهادة المطابقة الأوروبية اللجنة الاقتصادية لأوروبا لتصبح بذلك أول مصنع تونسي للسيارات الكهربائية ينال الاعتراف الدولي هذا. وتأكد المطابقة هذه وفق ما فادت به الشركة امتثال سيارات العلامة التجارية للمواصفات الدولية الأكثر صرامة في مجالات السلامة والجودة والأداء، وتمنح شهادة المطابقة الدولية وفق لوائح لجنة الأمم المتحدة للاقتصادية لأوروبا، وهي تثبت إذن مطابقات السيارات لمطابقات تقنية موحدة تتعلق السلامة والأداء. كما أن الشهادة هذه معترف بها من قبل الدول الموقعة على اتفاقية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا عام 1958، وتعد ميزة مهمة لتصدير السيارات ودخولها إلى العديد من الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الأوروبية. يشار إلى أن شركة باكو موتورز أسسها المهندس التونسي بوبكر سيالة، وهي مختصة في تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية الخفيفة. الشركة عرفت سنة 2021 من خلال عرفت من خلال إطلاق أول سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية تم تطويرها بكفاءات تونسية، وتتمتع حاليا بطاقة إنتاج سنوية تقدر بحوالي 300 سيارة، وتهدف للمساهمة في تطوير تنقل مستديم وسهل الوصول في تونس وعلى مستوى الدولية. في موضوع آخر، انطلق في تونس تنفيذ مشروع جديد يحمل اسم توسيع الحماية الاجتماعية وملائمتها في قطاع الصيد البحري بلوستيب، بهدف تعزيز التغطية والحماية الاجتماعية العاملين في صيد السلطعون الأزرق، أحدى أكثر القطاعات البحرية نموا في السنوات الأخيرة. حسب منظمة الأغذية والزراعة مكتب تونس، في تم إطلاق المشروع هذا بلو كاب اللي باش يجمع مختلف المداخلين في سلسلة الصيد إذن السلطعون الأزرق من صيادين وحدات تحويل وتثمين ومهنيين وممثلين عن الهياكل المعنية للنظر في التحديات والفرص المرتبطة بتطوير الشعب هذية على أسس مستدامة وشاملة. ونيجي المشروع استجابة لما يواجه عدد من العاملين في القطاع من هشاشة اجتماعية، صعوبات في النفاذ لمنظومات الحماية الاجتماعية رغم الأهمية الاقتصادية المتزايدة للشعب هذية. كما يولي المشروع اهتمام خاص بالنساء الناشطات في مختلف حلقات سلسلة القيمة، وخاصة في صناعة المصائد وتحويل السلطعون الأزرق وتثمينه، من خلال دعم الاعتراف بدورهم الاقتصادي وتعزيز الاستفادة من آليات الحماية الاجتماعية الملائمة. المبادرة دي تندرج ضمن الجهود اللي ترمي للربط بين تنمية الأنشطة البحرية المستدامة وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعاملين في قطاع الصيد البحري، بما يعزز مساهمة الاقتصاد الأزرق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وهذا شكنا عنا في لانفو ان 3 مينوت.
3: لانفو ان 3 مينوت.
2: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية فقرة إذن الانترفيو نمشيو مع بعضنا للبطولة المغاربية للحساب الذهني التي ستقام في المنستير. بعد شوية تفاصيل، خليكم معنا في الاستماع.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1
2: 71 177 1
0: وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام. ارام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: RM ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: rmfm.net. RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: مقيد الإشهار على RMFM. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Bachir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: RMFM.net. RM ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: .net.
1: RMFM.net. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على رمفاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ل 4:32 دقيقه. تحياتنا لكم اللي عدلتم وجدتكم لقيت هذا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. لقيت هذا نمشي مع بعضنا لفقره الانترفيو.
1: الانترفيو
2: في الانترفيو عودونا ديما بالانتصارات، عودونا ديما بالفوز في أعرق البطولات الوطنية والدولية. أبطال الحساب الذهني اليوم يرجعون بكلهم طاقة وأمل ومعاملين عليهم إن شاء الله في الفوز في البطولات المقبلة. إن شاء الله نستقبلوهم احنا لقيت هذية بكل فخر أكيد، ونحكي معهم على مشاركتهم على قريب إن شاء الله في البطولة المغاربية اللي بتصير في المناستير نهار 20 جوان، وبطولات أخرى باش نرجعوا لهم أكثر تفاصيل. نقولوا أبطالنا في الحساب الذهني، نحكيوا على من يقف وراء المجهودات هذه والأبطال هذوما. إذن مدام زهور المتراوي صاحبة مركز جوكير أكاديمي ومنسقة الفريق التونسي، ويحضر زاد معنا البطل اللي أعطانا درس في الإصرار في العزيمة في التحدي، البطل أحمد العيادي اللي تم تتويجه مؤخرا بالمرتبة الأولى عالميا في مسابقة الحساب الذهني بتايوان وفي عديد المسابقات الأخرى. إذن حاضرين بحذانا ونستقبلوهم بكل فرحة وطولوا علينا هم الغيبة برشا. مدام زهور أركزين، مرحبا.
3: عسلامة. مرحبا منى، شكرا على الاستضافة الجميلة.
2: مرحبا.
3: وديما نحن راوك نجيو ديما بجديد.
2: أكيد، وهذا اللي قلتوا لي ومهم برشا، يعني كل رجعة بحذانا يكون فما جديد، يكون فما برشا تحذير. مثال شي غيبة بكلها تحذير.
3: صحيح، كلها تحذيرات، كلها جديد في جديد.
2: فوالا تو نرجع نحكيو على التفاصيل هذه الكل. كيف زاد تحضر بحذنا والدة البطل أحمد مدام هدالي نسلم عليها، وزينوب زاد الفوتوغرافي تلقاو التوثيق الكل لحظة بلحظة. أكيد مع زينوب نسلم عليكم، وكيف زاد نستقبل بطلنا أحمد. نهارك زينو، مرحبا.
4: السلامة، تحية طيبة ليك ولكافة مستمعي رمفان.
2: إيه عايشة، كنا فرحوا برشا زادك نشوفوك مرة أخرى بحذنا أحمد، وإن شاء الله ديما نعود زاد نجدد ونباركولك مرة أخرى عفوا التألق الأخير وتألقك ما شاء الله في برشا بطولات. خلينا نقول أحمد،
4: والله الحقيقة الحمد لله، يعني الإنسان إن شاء الله ديما يعمل نتائج بهين. بطبيعة ما جاش بالساهل، بتوفيق من ربي سبحانه. بعد هذاك الإنسان خدم على روحه، يعني تحية معناها كبيرة المدام زهور اللي إنسان معناها خدمنا مع بعضنا، خدمت معناها دربتني وكانت خلتني كومونديراج يعني نكون حاضر للكومبيتيسيون يعني انتر اليشيل انترناسيونال كيف ما هكا. دونك ان شاء الله كما قلت ما جاتش بالساهل، اما لي فور طونك تعمل قبل ان شاء الله نزيدو نعملو
2: ان شاء الله. ان شاء الله اكيد بنفس الروح هذيك نتاع العزيمه والاصرار تنكملوا بعد شويه. نرجع لك احمد، لكن نرجع لك مدام زهور. اذا كما قلت هي غيبه، لكن في نفس الوقت وراء الغيبه هذيك برشا تحذيرات على قدم وساق. ديما المشاركات موجوده، ديما الفعاليات تكون زاده موجوده، وشعاركم لنا السعي فينكم ديما تكونوا الافضل، والالقاب اكيد يعني تكون من نصيبكم
3: ان شاء الله. ديما نحن نسعى باش نكونوا الافضل كما شعارنا، لسنا الوحيدين لكننا الافضل. جيناكم بجديد، عنا بطولة مغاربية إن شاء الله ستقام في إحدى نزل بالمنستير باش تكون نهار السبت الجاي نهار 20 جوان. بطولة مغاربية فيها توينسا، فيها الجزائريين، فيها الليبيين، باش تكون مؤهلة إن شاء الله للبطولة العربية بالسعودية. نحن كفريق تونسي وإني كمنسقة للفريق التونسي ان شاء الله باش نكونوا عند حسن ظن التوينس الكوليكي، وان شاء الله نتحصلوا على المراتب الثلاثه الاولى اللي ترشحنا للسعوديه. الفريق التونسي يضم كامل بريسك ولايات تونس، عنا من صفاقس، عنا من تونس، عنا من سيدي بوزيد، عنا من المهديه، عنا زاده من مساكن، عنا من سوسه. ان شاء الله باش نشاركوا ب 90 تلميذ. ان شاء الله يا ربي نتحصلوا كما قلت لك على ثلاثه المراتب الأولى ونشرفوا الراية التونسية كما قبل
2: ان شاء الله. سينو مدام زهور كي نحكيو على بطوله كيما هكا ما نعرفش في مجال الحساب الذهني في السياق هذايا فما يعني اكيد مواكبه لكل ما هو جديد على مستوى الوطني ولا العالمي. ما نعرفش في الاطار هذايا فماش كي نقولوا الحساب الذهني هل بقينا يعني في كل ما هو يعني حساب تقليدي ولا حتى انتم زاد بدوركم قاعدين تطوروا في الاطار هذا؟
3: هو السؤال الحقيقه في محله حبيت نحكي فيه اني سرتو في النقطه هذه اللي نحن في مركز جوكير اكاديمي واني كمدربه في الحساب الذهني قاعده نطور في الحساب الذهني. اول حاجه اعتمدناها اللي نحن عملنا حاجات تتسمى الفاست مات والفيديك مات وجبنا مدربين جزائريين لنا السوسة وعملنا فورماسيون للعديد المدربات في هذا المجال. الفاست مات اللي هو يتكون من الضرب والقسمة الجذور التربيعية الجذور التكعيبية واليوم الموافق وتقنية جديدة بجينا فيها توا عنا 3 شهور مع أبطال جوكير أكاديمي وتقنية جديدة أول مرة تدخل تونس ونحن بدرنا وخدمناها اللي هي الهيك توك نعطيو 6 أرقام ولازم تتحصل على النتيجة تبدأ 100. هذه تقنية جديدة إن شاء الله عم نجي نشاركوا فيها في بطولات عالمية خاطر هما ما يستعملوها كان في بطولات نتاع ألمانيا. عنا كونا تلمذات ما شاء الله عندي تلمذة في الفاست مات ضرب رقمين في رقمين عنا اليوم الموافق تميزنا بيهم وشاركنا بيهم في بطولات عالمية وتحصلنا على المراتب الأولى. نجم نذكر عنا ريميس بوجزة شاركت معايا عمليون في ألمانيا تحصلت على المرتبة الأولى في هذه الفاست مات. عنا إدم المد بكيف كيف تحصل على المرتبة الثانية. بطلي أحمد العيادي غني عن التعريف أحمد في كل البطولات العالمية دائما المرتبة الأولى. ذكرني أحمد أصدقائنا
4: نور
3: صحيت عنا نور حدة مشيت معنا لتايوان تحصلت على المرتبة الأولى. سفيان بن سوسية أصغر مشارك ما شاء الله عليه العمر 6 سنوات ويخدم في الفيديك ماست الفيديك مات. كذلك كريس كروس رقمين في رقمين القسمة اليوم الموافق وتخلى معنا تو عنده شهرين في الهيك توك ما شاء الله عليه. إن شاء الله المرة الجاية يكون معنا مشي معنا لتايوان تحصل على المرتبة الثانية. عنا كيف كيف من القيروان ما ننساوش يوسف العيد تحصل على المرتبة الأولى في تايوان. معناتها فما ما شاء الله تلامذة تألقوا في المجال هذايا اللي نحن ما اقتصرناش على المعداد وإلى الحساب الذهني باستعمال المعداد طورنا منه ومشينا لما أقوى. وآخر حد هو في الحساب الذهني اللي هو الهيك توك اللي نحن توا قلت لك سعينا باش نطوروا منه باش نخرجوا تلمذات يشرفونا كي نعملوا بطولات خارج تونس.
2: هو ما شاء الله يعني حتى في التطور هذا اللي قاعدة تحكي عليه مدام زهور وتحيين زاد انت زاد بدورك كمدربة زاد اليوم هذا يطلب منك انت حتى تكون مواكبة لآخر يعني التقنيات هذه. لكن الملفت الحقيقة انك يعني انت تحكي على تقنيات جديدة وفي نفس الوقت نلقاو حتى أبطالك يعني كين مؤهلين لأي حاجة جديدة باش تجيهم.
3: هو هذيك الحاجة الباهية اللي نحن تميزنا بها شخليهم كل البطولات العالمية يتوجهوا لي لياني خاطر بحكم عنا أبطال في المستوى. آخر حاجة عنا تايلاند اللي جاتنا انفيتاسيون تو عندها شهر في تايلاند باش يشاركوا
2: 8 أوت إن شاء الله
3: اللي هي باش تصير إن شاء الله 8 أوت في تايلاند في باتايا. ان شاء الله نسعى ونمشي ونشرف الرأي التونسية
2: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي اكيد بالتوفيق والنجاح لكم. نمشي لبطلنا احمد. اذا احمد بطولات ما شاء الله وطنية وعالمية والكل اكيد تخدم لهم بنفس الحماس بنفس الطاقة وديما شعارك يعني في الاخير ليكون التتويج من نصيبك. احمد شنو هي الوصفة السرية هذه اللي بديت هكا تكتسب فيها بشوية بشوية مثل شعطينا حتى يعني من بين يعني التحضيرات اللي تقوم بها باش تعاونك اكثر يعني على الفوز بالمراكز هذه؟
4: والله كما قلت معناها انسان الحمد لله تعبنا والحمد لله تعب ما مشاش. والله الوصفة الحقيقة أول حاجة وأول فاكتور اللي هو يمكن عنده قيمة كبيرة برشا مش يمكن معناها سير اللي هو الخدمة. الخدمة ولا يعني تقريبا شيء غير الخدمة معناها تدريب متواصل. إنسان مثلا بار اكزومبل الوقت اللي يكون باش يشارك في كومبيتيسيون يكون عارفها دونك يحاول يخدم على لي بوين فور نتاعو وحتى وسورتو على لي بوين فيبل لانه غادي يعني الثانيه ولا السكوندا ولا الزوز سكوندات بحسابهم يعني كي تحكي على دقيقتين ولا ثلاثه
2: عامل الوقت مهم
4: مينتال راهو اذا يسوفي تصير لك بيرتورباسيون في الوسط ما عادش تنجم. دونك نرجع الموضوع الحقيقه الخدمه هو اكثر عامل الحقيقه مع مدام زهور خدمته معنا والحمد لله الحقيقه عملت ثاني فور وصلنا به الحمد لله المراتب باهية. والفاكتور الثاني الحقيقه زاد بالنسبه لي انا مهم اللي هو العزيمه. وقت لي يعني انسان باش يكون ماشي الكومبيتيسيون ما لازمش تكون ثقته في روحه طايحة، لأنه ابريتو بويسكو حضر بويسكو يعني اخدم ما هوش بشي يفرق شيء إن شاء الله على زادفرسير، تكون ثقته كبيرة في ربي ومن بعد في روحه، واللي هو يعني ما بخلش على روحه. زاد الحقيقة العامل الثالث بالنسبة لي أنا دعم الكبير للي بارون تاعي الحقيقة زاد نشكرهم عليه أمي وبابا الحقيقة ديديكاس كبير كبير برشا لهم. دونك هذه رسيت إن شاء الله في كل يعني
2: لازمها تكون متوفرة عن كل بطل إن شاء الله. هو مهم برشا كل خصوهم يعني في مفاتيح عطيتهم لنا أحمد أنت اليوم، العمل العزيمة والدعم. وخلي في علاقة زادة مدام زهور اليوم كيف نخرجوا أبطال يؤمنوا يعني بالمفاتيح هذه، كأنك أنت اليوم ما خدمتش كان على المستوى يعني الذهني ولا الدراسي ولا الشخصي متاع التلميذ، كأنك يعني أنت اليوم مشاريع ما شاء الله نتاع أبطال تقدم فيهم.
3: بيان سور نحن نخرجوا في أبطال، نخرجوا في مشاريع نتاع أبطال، مش حتى كيف الحساب الذهني منى، حتى في راهم متفوقين حتى في دراساتهم، معناتها اللي تقاه يقرأ في الحساب الذهني نخدموا له على المدرسة ونخدموا له كيف كيف على الكلوب اللي يخدم فيه. أنا ما شاء الله نغتنم الفرصة عندي محمد لو أي جريبي كان ضيف عندكم سنة عنده كونكور سيزيام إن شاء الله ربي يوفقه كيف كيف يوسف بالعيد من القيروان كونكور سيزيام بيلوت إن شاء الله يا ربي ينجح تلامذتي
2: إن شاء الله.
3: عندي زادة باك إن شاء الله ربي ينجحهم
2: إن شاء الله.
3: وكما قلت لك راهو الحساب الذهني ما يعتمدش كان على النادي أكاها وحتى على قرايته في المدرسة
2: إن شاء الله. أكيد دوما من المفاتيح وكالي أعطيهم لكم بطلنا أحمد العيادي اللي تم تتويج توج بالمرتبة الأولى عالميا في مسابقة الحساب الذهني بتايوان، ومازال إن شاء الله المشوار قدامه. خلي زادة نرجع مدام زهور إن شاء الله البطولة اللي ستقام في المنستير، وهي لما مغاربية خلي نقوله كان اليوم باش يحضروا معنا من الممثلين أو ضيفتنا من الجزائر، كنا حبينا نتعرفوا زادة على اليوم يعني ضيفنا كيف أو ضيوف كيف يجيوا يحضروا في مسابقات كما هكا. زادة الحقيقة تصويرة مهمة برشا وانفتاح اليوم تونس على أنها تكون بلد منظم يعني لبطولات كما هكا، الحقيقة حاجة مهمة برشا، وهذا يزد باش تخدموا عليه نتصور
3: إن شاء الله. هذا نخدموا عليه كما كنت تحكي منى، معناتها حتى لوجه تونس لصورة تونس باش نحن نتقابلوا الجزائريين والليبيين وحبينا من بلدان أخرى لكن بحكم البعد ما نجموش. هذه النسخة الثالثة هي اللي تقام في تونس بطولة مغاربية تحت إشراف مركز الإبداع ومركز جوكير أكاديمي. إن شاء الله كما تعدوا السنة

0: أميل جابر، عنا من المهدية انتصار فرحات من الفرحات، عنا من مساكن أميل بن حميدة، عنا سهام الدرعي، عنا القزاح بسمة. إن شاء الله نطلع من زيد حتى حد، إن شاء الله يا ربي يوفقهم، وشكرا للثقة اللي اعطوها وباش جاوا وشاركوا معنا في البطولة هذه. كذلك عندك دور كبير للأولياء، الأولياء اللي ثقتهم كبيرة في شخصي أنا وفي مركز جوكير، واللي هم مضحين معنا. قولي انت كيفاش مضحين، يضحي ويجيبوا صغيراتهم يقوموهم حتى من 8 نتاع الصباح، سيرتو كي تبنى عنا بطوله وفصيل يجيوا ويقراوا ويحبوا يجتهدوا باش يحتلوا المراكز الاولى. كيف كيف ثقة الاولياء اللي هو اي معناتها يضحي معاك، وسيرتو في الدعم المادي اللي نحن تو نحلوا قوسين، اللي الولي بالحق ما هو ما عادش نجم قادر يعمل بطوله، خاطر نحن بحكم الاجندا نتاع جوكير عنا برشا بطولات خارج تونس. دونك الولي الى متى معناتها باش يقعد يخرجك مره اثنين وبعد يقول لك اني الدعم المادي
1: اللي عنده اكثر من صغير منخرط،
0: اللي عنده اكثر من صغير منخرط. دونك نحن نشكرهم على ثقتهم، حتى ولو صغير وما مشاش يشجعك معنويا. هذه هي اللحمه اللي في فامي تاع جوكير اكاديمي. ان شاء الله نلقاو دعم لصغيراتنا الكوليكي، وان شاء الله صغيراتنا اللي يترشحوا ما يتحرموش مش يعمل بطوله ويجتهد ويجي في المراتب وبعد كي ما يمشيش تحس في نفسه التلميذ، حتى البارون كيف كيف تحس في نفسه، واني كظهور كمدربة كيف كيف تحس في نفسي تلميذ يجتهد عام كامل في الاخر ما تجمش انت الدولة وإلا اي سبونسور ولا دعم يوفرلوش اللي هو باش يمشي يسافر بحكاية معناتها قليلة. نحنا ماناش طالبين ملايين برشا. ان شاء الله يسمعونا من المنبر هذي ونلقاو الدعم لتلميذاتنا، وإن شاء الله بالتوفيق لأبطال الحساب الذهني الكوليكي من كافة أنحاء تونس.
1: إن شاء الله أكيد من المنبر هذية نضموا زادة صوتنا لصوتك مدام زهور، خاطر ما يكفيش اليوم تونس أنها تكون يعني بلد تستقبل فيه وتحتضن فيه الحقيقة من أعرق البطولات، لكن في المقابل كي اليوم أبطالنا يستحقوا في أنهم يمشيوا ويستحقوا زادة، خاطر هو بخيتو في الأخر كي بش يمشي أكيد بش يكون يعني بش يهز راية البلاد هذية، ونشوفوا كل عالم هذاك معناتها في كبر المحافل الدولية ذين صار من أبسط الحاجات اللي نجموا تطلبوها أنتم يعني اليوم، وقدش من مرة الحقيقة في الكرسي هذا يجيت وحكيت مدام زهور وجاوا برشا مدربين في الإطار هذا وحكيوا على يعني مسألة الدعم كيف كيف. زاد نصور أحمد في الإطار هذا كي نحكيوا على نقطة الدعم، وانت يعني ما شاء الله زاد تخرج أحمد وتمثل زاد تونس البرة، وعندك زاد برشا زملاء منهم اللي نجم يكون حاضر ومنهم زاد للأسف اللي بمشكلة الدعم ما ينجمش يكون موجود.
2: والله كما انت اسلفت الحقيقة مالوروزمون يعني بسبب بارفوا يعني انه بار اكزومبل نقص الدعم المادي، مش نقص هو ان الحقيقة برسك منخفض على الاخر، معناها بارفوا مش بارفوا برشا مرات تلقى تلام بدا ما يوصلوش يشاركوا. مثلا نحكي على روحي بيرسونال مو انا بتتر وقتها ديجا كنت معناها عام كان مزيان ليا، واما معناها زاد ماتريال مو بطبيعة كنت معناها لي بارون تاعي، ونشكر بابا عمل مجهود كبير برشا لي بارون تاعي، نشكر بابا وامي. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الحقيقه نحن نطلبوا بيان سور واكثر من مره نطلبوا من السلطه من سلطة الإشراف إنها تدعمنا، لأنه نحن كي نمشي البرة يعني في خارج حدود الوطن كي نلعب دي كومبيتيسيون ذاك راهو فيه اسم تونس فيه العالم، راهو معناها كي تبدا تلعب مع تلامذة من اكثر يعني من 10 ومن 15 دولة وتسمع اسم بلادك راهو هذا حاجة مش سهلة. دونك الحقيقة هي دولتنا معناها يعني حتى معنا نحن كبروموسيون معنا حتى في لسان مكوفين فما شوي دي ديفيكولتي. دونك الحقيقة نحن نشدو دولتنا للمرة يمكن مانيش عارف قديش الحقيقة والله يعني علاش نجدوهم، لأنه يعني نحن مانيش نعملوا في حاجات ما مانيش عارف انا سامحني في الكلمة نمبورت كوا، والا مانيش نعملوا
1: في
2: حاجات بانال. نحن نعملوا في حاجات يعني على الصعيد الأكاديمي، هذا اسم دولة. دونك الحقيقة ما نعرفش انا نقولها للمرة كما قلت لك ما عادش حاسب الحقيقة نحن نطلبوا من الدولة وما نعرفوش اسبيرون دولتنا.

0: تدعمنا إن شاء الله. يعني لأنه هذا علم بلاد الحقيقة.
1: إن شاء الله أكيد يوصل صوتك بطلنا أحمد العيادي مدام زهور زادة كيف كيف. ومدام زهور قبل ما نختم نحب كلمة لأبطالك اللي بشي شاركوا كلمة للأولياء زادة، وكما كان يحكي أحمد الحقيقة أعطانا لمحة اليوم على الدعم والسند العائلي كالعائلات، وانت زادة على علاقة برشة بالأولياء وتشوفهم كيفاش يعني يعني كالأسرار متاحهم في أنه صغير، ويعني خاصة اللي بش يخرجوا البرة الحقيقة يبدأ يشوف اللي عنده ويدور منه ومنه بش ينجم يوفرك المبلغ هذاك بش يشوف صغيره كل خطر مأمن بيه. ومضابين أنه مشكلة الأولياء يأمنوا نحبوا دولة كامل زاد أمن ما شاء الله بطاقات هذية. خليلك الكلمة مدام زهور.
2: الكلمة إني نوعد صغيراتي اللي بش يترشحوا اللي إني بش نكون ديما السند الرسمي اللي نقف معهم، منيش بش نسكت بش نقعد ديما نحارب بش نلقى الدعم. إن شاء الله أصحاب الشركات الدولة وزارة التربية تسمعنا ويعاونوا صغيرات هذوما. كما قال أحمد نحن في الأخر ماشيين نلعبوا من أجل الراية التونسية ونحبوا ديما تونس في العلالي، ونوعدهم إن شاء الله ما نبخلش بيهم ودايما معاهم وتونس ديما في العلالي
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق لكم. خلي قبل ما نختموا كنا من بكري حضرنا إذن خذي البوز نتاعو الوقف الحازمة نتاعو دونك هذية هما يعرف مدام زهور بالفاستمات كيكا ولا اليوم
2: الفاستمات اليوم الموافق
1: اليوم الموافق
2: اللي هو أحمد بطل تونس في اليوم الموافق
1: واضح اللي هو يعني يعني مثال باش نعطي تواريخ وانتي أحمد دونك شطلع لنا النهار كيكا ولا
3: باه
1: دونك تواريخ خلي نقول اخترتهم بطريقة عشوائية دخلت وكتبتهم وكل دونك نبدأ بالتاريخ الأول 25 جويلية 1955
3: كي
1: نهارت مين ولا تيك الصحة ب 17 أوت 2010
3: نهار الثلاثاء
1: بالضبط 8 جانفي 1920
3: نهار الخميس
1: بالضبط 20 ماي 1957
3: نهار الاثنين
1: 15 جويلية 2018
3: نهار الأحد
1: 1 فيفري 2000
3: نهار الثلاثاء
1: بالضبط 6 جوان 1980
3: اوكي لحظه ضغط 4 اوكي نهارت الجمعه
1: بالضبط 14 ديسمبر 1750
3: اوكي نهارت ويت انا سامحني 14 ديسمبر 1750 اي بالضبط بالضبط نهارت الاثنين
1: صحيح 2 جوان 1755
3: اوكي نهارت الاثنين
1: 9 مارس 1690
3: ويت لحظات اوكي 9 ضيعت بالضبط 9 مارس 1690 نهارت الخميس
1: بالضبط تعطيك الصحة ما شاء الله عليك ما شاء الله برافو برافو ليك أحمد العيدي هذايا ما شاء الله بطل كما قلنا في اليوم الموافق الفاست مات الحقيقة لحظات هو هيك عشناها متاع فخر والله مدام زهور هو هيك كيفاش يعني يعني الأجوبة ما شاء الله كلها صحيحة دونك فما بالك كي نبدأ حاضرين فكل لما هذيك ونشوفوا الأبطال هذوكم الكل الحقيقة حاجة تفرح برشا حاجة فخر لينا كتوانسة. أحمد في السياق هذايا نشكرك على الحضور وإن شاء الله ديما متميز الله ديما متفوق وعلى على فكرة دونك فكركم إن وانتي إن شاء الله مشروع باكر عام الجاي إن شاء الله تفرحنا شاء الله. أكيد بالنجاح والتألق إن شاء الله متاعك ألف. بقدرة الله نتمنى لك التوفيق إن شاء الله أحمد
3: الله يخليك لفضلك إن شاء الله نحن العام الجاي باك معنا جوست نحب للمرة الثانية نشكرك على اللفتة الكريمة
1: أني نشكرك أكثر على الحضور وعلى الحقيقة وعلى وجودك في حد ذاته وما شاء الله فخر انت لينا
3: يعني ديديكاس لكل انسان يعني ساهم من قريب او من بعيد الحمد لله اني بديت نشق في طريقي مدام زهور لي بارون تاعي شكر كبير ليهم اخواتي اي حتى يعني بروفيتي اي انسان ساهم في هذا يعني في ليسايا في محيطي الكبير ونحب نقول كلمه للمكفوفين مهما كان حلمك يل سوفي تتحلى بالعزيمه وتحاول تخدم له. كن واثق انه نهار من النهارات باش توصل.
1: باش توصل ان شاء الله. اكيد توصل للي تطمح ليه ان شاء الله. احمد وين ما تشوف روحك ان شاء الله تكون. نتمنى لك كل النجاح والتوفيق. ونشكر زيدا والدتك مدام هدى على حضورها بحذانا زيدا. ومدام زهور زيدا خلي لك كلمه الختام تفضل.
2: كلمة الختام المرة هذه باش تكون سبيسيالية يعني. إن شاء الله بالتوفيق لابني بيرم البقلوتي في اجتياز امتحان البكالوريا.
1: البكالوريا إن شاء الله. إن شاء الله يجيكم المساج اللي يفرحكم العيلة الكل إن شاء الله بالنجاح.
2: كيف كيف نسلم على ولدي شادي ونقول له مبروك النجاح في النوفيام. وإن شاء الله يا ربي تلامذة تونس الكل كيف البكالوريا ينجحوا.
1: إن شاء الله.
2: وشكرا انت على الاستضافه الجميله هذه.
1: كل وقت كل وقت ما تغيبوش علينا وما تفتحوش علينا.
2: ونحن كي نغيبوا ديما نجيبوا جديد.
1: بالضبط بدينا بها ونكملوا بها.
2: كيف كيف ما ننساوش كذلك الفوتوغراف زينوب المثوثي المساند الرسمي لمركز جوكير اكاديمي.
1: سلموا عليها زينوب.
2: وان شاء الله يا ربي ديما متفوقين وديما من نجاح الى نجاح
1: ان شاء الله يا ربي. نشكرك برشا مدام زهور المتراوي على الحضور. زينوبه مدام زيده والده احمد على الحضور. مدام هدى احمد العيدي زيده بطلنا وبطل تونس. دونك نشكركم على الحضور. هذه بالنسبة لش كان عنا في الانترفيو.
4: الانترفيو
1: في بالانترفيو هكا نكون وصلنا معكم لنهاية المشوار مستمعينا. شكرا لكم على المتابعة على الاستماع. الانترفونسيون تاعنا تلقوها مع الباش فيسبوك راديو راما فهم. شكرا نهاب براوي على الاخراج. وني البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. موعدنا ان شاء الله غدوة نفس التوقيت. سيسر واحكم في لمان
4: ارم ماجازين. الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. نرجع فيها معكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم. والاخبار اللي تهمكم ارم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا اني مونة البيجي على ارم افام. تسمعونا
5: www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم افام. راديو ارم افام. ارم افام ديما معاك. ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على ارام افام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها، هات هاتك النمرو هذا.
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
3: بوبليسيتي.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنش في بريز موجود عندك قريب، ومش من اليوم. نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت
3: بوبليسيتي.
5: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
5: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
5: قد لك شي وين حالل؟
1: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحلك وشت العيوني مقابل استيك.
5: اي عرفتها.
1: قد لك يا حاج استخيكشو غمدي حمالي من يوم والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
5: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
5: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
3: ببليسيتي.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام أفام، بنت الموسيقى نون ستوب على أرام أفام.

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا
1: تقيت الشهر على أرم فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجود فخاز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتوتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: بابليسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: تراه بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحه المنستيره.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: المزيكا النون ستوب على ارم اف ام.

0: نوع في مواقع مختلفة وتلقاو لي ريزيدونس نتاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية بيسا جروب ادريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك ايكيب تعاونك باش تعمل احسن اختيار باش تعرف اكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف والا 93 299 ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب
1: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام
2: الموسيقى نون ستوب على أرمفام

0: تسمعونا على www.rmfm.net تقية الشهر على RMFM.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: المزيكا نون ستوب.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 to 7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: تبليسيتي
0: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي
2: بالجارانتي.
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا هايتك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية
2: الأصلية.
0: باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
1: تبليسيتي.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. مقيت الشهر على RMFM. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لطلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
3: الموسيقى نون ستوب على رمفامة.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا قيت الشهر على مرام فام كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تقيت الشهار على رام فام. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
3: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: بليسيتي بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحه المنستير.
0: المزيكا نون ستوب على رمى فامه.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM. على RMFM.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

على المكتوب يا

أنا